0: نسيل نفيق نتعال نفيق ملامنا أدبي نتيل جوئي إيمانولي إلا تايما لو لسيلنا فيكو نتا
1: Lord, now.